سواو شير تساو ملين السير عدي صلاة ديم لتستا كلوش طيب وتجيد السلفاتسيوني تانا لديم وكل مكين الردو لك حي ونفهرو كمبركو ونساندر كبرتيك في الفستة تماريا ديم فيرجني تدولوري لنسلت لبن الوعدين تيك بالقوة تالسبيرتو السانتو وبلامات تيفسات الجلوريا تشبو بيتان تات للدنيا الدول تديم جسو كريستو سيدنا بيفار كبرتيك الانجلي يموك الدوميناتسيونيات يرترد قديمة كساتات الكل فرحانا يفعروك السماويات ما السرافين والقويات السماء فلمكين ما تخهم الآن يطلبوك التفخير تانا وقت لي بالإيمان انت النولك قديس قديس قديس, قديس.

دانو بالحروف تعلم دانو لين خيط نبيت الدنيا هني انداو لو ما من سيدنا لكلات الحروف الجسام تكرسون.

مليان ما في كلك فريتا، مليان ما في كلك نينا، ملي حبك في كلك كلك محبم، مليان عندما صفنديت كلك طيبا، ملي أدسو بالسكرمنت تياك كلك دوسيا. نيطلبون السالت أرجنا ملي بالسكرمنت تالفدوة تديم في تشوكون تانا نيطلبوك بشانا نفتكر في النكت تالفيرجم أت سماريا انتمو فينا الجيت تالكنيسيا داك لو أصبت باتيتا كريستو لي يعيش في سالتان الديم تديم الملي معكم. إباركم الله ليستا كلش إن السير لبن والسبيرتو السانتو مروف الباتشي تا كريستو.

كل ورالكلاها الكالتشي رجا رات الهاي تا للدشيبلتيو وقال هودو وشربو منو الكول اجدانو الكالتشي تدمي تالبات الجديد اللي يبقى الديم الدم اللي يشرت عليكم والبندمين كل المغفرة الدنوبيت عملو دان بتفكيرة تيجي.

0: بركين فولي على سالخل إن كله أشتي بيتك تايت على البيت لأدين فرولة فرط الدير يا شوال بنيدم لمن إسرائيلنا الشوب تروح
1: يوك الله عليك يدموك تيك سيخي

0: معكم
1: مياكوكار
0: نرفع قلوب للفوق
1: نرفع عين الملاي
0: زهار للملاي على سانا
1: اكسوا وشيرا
0: سوا وشيرا تسامو لهم السعديس طيب بدت تجيتا سلواتيوني تانا بيامو كل مكين ردو لك هاي في كريستو سيدنا
1: امين
0: انت في الكبر تلرفتي باش تجدد الفاميليا كلها تال بندمين ريت الفيرجن ماريا تيقف حدين الصليب تيك ايفا جديدة حدين الصليب تاع ادم الجديد باش ديك لبستة تاع الاسبيرتو سانتو صارتهم كريستو اسا دان بدون جديد تطيبة تيك يصير سيهبة في الباسيوني تيوك وديك لما جربيتش في جهة الهاس متى تعطو توليت إسا تجرب وجيات كبار باش تعطي توليت جديد ليلنا عليك عليك ملانجلي والأركانجلي ماتروني وما دوميراسيونيات انتنو لينو تا غلوريا تيك ونيدو بلا إدا الجسم والدم تسيدنا جسو كريستو لمتى كان سيناتا باش من رايح باتي عالخبز رات الهاي عسم تعال الدشيب لتيه وقال خودوا وكلوا الكل من دان أجدان وجسمي لينات عليكم قال ورا لك لحال كالشي رجلات الهاي تعال الدشيب لتيه وقال خودوا يشربوا منه الكل أجدان والكالشي تدمي تلبات الجديد لي بقال ديهم الدم لي يشرت عليكم والبن من كل المفرة تدنبين عملوا داب تفكيرتين دانو المستير وتلفيدي
1: عاش بالصليب والأومين تيك انت بديك
0: عليك احنا نعمل دان تفكيرة الموت والأومين تسيدنا جيسو كريستو نفر لك ملي الخبز تاع الحية والكالشي تاع السلفاسيوني وردوا لك هاي عشان عجبك تلقانا وقديمك باش نعدوك ومش كنت أنا نطلبه للإسبيرتو السانتو يا أدنى بجسم ويهد لينا لين دسان للجسم قدام تا كريستو افتكر ملاي في الكنيسة تيك مشارد أما الدنيا كلها وتعاف المحبة في مكمة البابا اليوم بس أفتان أنتون والمنسر تيك كلها افتكر في الأدية تيك دي بزيب شري يوجبك السيحل وعلى عندك من دين الدنيا عمل كيفو بالمعمودية مات في ابنك وبخل ابنك أكبر في ابنك وبخل ابنك يشرش على الحياة افتكروا كل فهود من اللي رأدوا بالتامة الأمين افتكر في الميتين كلها دخلهم قديمك في الدار تسعب كتير هن علينا الكل نطلبو عاتي اللي انو كل البرت الحياة دي في مكمل بيش نبقى سمى الله ماريا مزوجة سان جوزيف والأبوستو والقديسين كلها ليشوف الببرية تيك سامل بدو تا الدنيا عمل معهم فهروك ونسفهوك جيسو كريستو ابنك بكريستو ما كريستو وفي كريستو ينات الليلة كلا مسيح لتسا كلوش في مكمة الاسبرتو سانتو كل جهو غلوريا الدين تدين
1: امين
0: يوم يطلبو كفال لبنا وريدنا نعمل لبنت الله سلوسيوني تانا سیر نه بیم تو دست مالی این آدرس اسمک تیجی سال باته کن لفظی دست سمال گفلا خواب سنتگیر و مطیر ایلو افرین نه میبیتا مناف رو بینو آهات یاری دهنیش تیجی زنیست نمیدن اهلستانی تل بوک ملای میکل دنی اتی نفتی با اهلی ناتی اگل پاچه فزمین نه پشین گونه هیل سده این بدنو بمهار سمین کل این کوین اه نو نستن نو نتا مولینا و این میجه تا سلوات و تانه جسو کریستو
2: اشتیه کیا سلطن او او گلوری آل دیو
0: وی جسو کریستو لیت اللہ پوستو تیه ان حلیل کم اسلام نتی کم اسلام تیه نت حریش لن مبیتا جزا حارس لین فیدی تا کنیسی تیه اتی اسلامونا در این تیتوید فیه انتلی دیش بی سلطن آل دهیم تا دیه
2: آمین
0: پاچی تا ملیت کنده مهاکم
2: می آتو کار
0: آتو پاچی رسوشن
2: پاچی میه
0: حرفت الله حرفت الله حرفت الله حرفت الله حرفت الله حرفت الله حرفت الله حرفت الله

سنتان انقموك قمريا ونبركوك عش بدلو يتيك انت سيرت لانتان اصلي مريك مريا بالغدش المليا المليميك انبيرك انت فصل النساء انبيرك الفراتر جفتيه جسو عديسة مريا ومالا اتلافرينا متنبي اتصف السيا تالمرتانا امين

0: Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Spiritu Santu, Amen. F'din is-sija ta' talbu meditazzjoni fuq id-duluri ta' Omna Marija Santissima, ejja nieqfu għal ftit biex napprezzaw l-imħabba u l-għożla ta' Om li hija Torina. Il-preżenza ta' Marija tagħmlilna kuraġġ, tgħallimna l-vera fidi u imħabba u kif inkunu veri dixxiepli ta' Ġesù. Hija segwiet lil Ġesù bħala dixxiplu u fuq il-Kalvarju baqgħet hemm miegħu taqsam id-batija u l-umiljazzjoni. Marija qatt ma talbet xejn għal anfisha, imma għalina bħalma għamlet Alla Rajjes fit-tieġ ta' Kana. Ma ridtx titli imma aċċettat biss li tkun Omm Ġesù u omna u bħala Omm nitolbuha biex twassalna għand bina Ġesù. Issa se ngħidu r-Rużarju b'siltiet mill-Vanġelu u meditazzjoni fuq id-duluri ta' Marija. Mulej Ġesù, jiddispjaċini verament għad-dnubiet tiegħi. Bl-umiltà kollha nitolbok taħfirli u nwiedek li bl-għajnuna tiegħek insir iktar den ta' mħabtek billi naqsam miegħek il-passjoni u l-mewt tiegħek permezz tad-duluri ta' Marija Ommok. Amen. Nimmeditaw l-ewwel dulur ta' Marija. Marija flimkien ma' Giuseppi ippreżentat lil Ġesù fit-Tempju u xmun ħabrilla li sejf kellu jinfett lill-qalba. Mill-Evanġelju ta' San Luqa. Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-liġi tal-Mulej. Li kull tifel li jitwielet l-ewwel jiġi ikkonsagrat lill-Mulej u biex joffru b'sakrifiċċju par gamim jew b'ċieċen kif jingħad ukoll fil-liġi tal-Mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb u li kien jistenna l-faraġġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. Marmela fit-Tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi u għalaqgħu fuq dirajh bielek lill-Alla u qal: issa o sidi tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-slim skont kentek. Għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwa lill-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missier u ommu baqgħu mistaġba dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom u qal lill-ommu Marija: ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li meruh u int ukoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Ixfejjaħ Xmuni kien qed jara d-duluri ta' Marija meta tara lill-bina miċħut min-niesu stess u saħansitra maqtul wara passjoni u mewt l-aktar ħarxa. Id-duluri ta' Marija bdew propju f'dak il-mument meta semet il-kliem ta' xwejjaħ jgħidilha sejf jinfidlek ruħek. Għal dan il-kliem, kif il-Madonna nifissa rivelat lil Santa Matilde, il-ferħ kollu tagħha wara t-twelid ta' bina imbidel f'dulur kbir. Marija kienet ġa taf li l-ħajja ta' bina kellha tiġi ssagrifikata għas-salvazzjoni tad-dinja u kienet taf bli ma mewta ħarxa kellu jmut l-iben maħbub tagħha. Quddiem għajnejja kienet qed tara dawk ix-xeni tal-passjoni u l-mewt ta' bina Ġesù. Iżda l-ikbar sejf li nifet qalba f'dak il-mument kien il-ħsieb ta' kemm kbira kienet l-ingratitudni tal-bniedem lejn l-Ażiż iben tagħha, ir-Redentur tad-dinja. Għal kull invokazzjoni ngħidu: Omm tal-ħnina, idħol għalina.
1: O Verġni Marija, int qajt taħseb u tikkomplenta fuq dawn il-ġrajjiet, komplejt taqdi lill-Ibni Ġesù fit-trobbija tiegħu وريت لي تكون ما جنبه في تبتية كل ربتانة في تبتيات والمارتانة.
0: أم تلحنينا ادخل علينا.
1: فيرجن ماريا أتينا الكوراج باش نمشي ورا جسو أنك متى تريق تدير إيبسا.
0: أم تلحنينا ادخل علينا.
1: فيرجن ماريا إنا نفهمو لي تبتية اللي نجرو بالقلب توصلنا على الحياة.
0: أم تلحنينا ادخل علينا.
1: سيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لتريتين كيف السماء يبدا في الارض
0: خبزنا تا كل يوم تينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر لمنوهاتي علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا امين
1: سليم عليك ماريا بالجراسيا من لي الملاي ميا في مبارك انت في وسط النساء انبيرك الفروت تاع جفتي اك جسو
0: اديسا ماريا ام الله كلوب علينا مدن بين اسو في السيا تاع الموتانا امين
1: سليم عليك ماريا بالجراسيا من لي الملاي ميا في مبارك انت في وسط النساء انبيرك الفروت تاع جفتي اك جسو
0: اديسا ماريا ام الله كلوب علينا مدن بين اسو في السيا تاع الموتانا امين
1: سليم عليك ماريا بالجراسيا من لي الملاي ميا في مبارك انت في وسط النساء انبيرك الفروت تاع جفتي اك جسو
0: اديسا ماريا ام الله اطلب علينا مدن بين اسا اوفيسيا تاع الموتانا امين
1: سليم عليك ماريا بالجراسيا من لي الملاي ميك انبيرك انت في وسط النساء انبيرك الفروت تاع جفتي اك جسو
0: اديسا ماريا ام الله اطلب علينا مدن بين اسا اوفيسيا تاع الموتانا امين
1: سليم عليك ماريا بالجراسيا من لي الملاي ميك انبيرك انت في وسط النساء انبيرك الفروت تاع جفتي اك جسو
0: اديسا ماريا ام الله اطلب علينا مدن بين اسا اوفيسيا تاع الموتانا امين
1: سليم عليك ماريا بالجراسيا من لي الملاي ميك انبيرك انت في وسط النساء انبيرك الفروت تاع جفتي اك جسو
0: اديسا ماريا ام الله اطلب علينا مدن بين اسا اوفيسيا تاع الموتانا امين
1: سليم عليك ماريا بالجراسيا من لي الملاي ميك انبيرك انت في وسط النساء انبيرك الفروت تاع جفتي اك جسو
0: اديسا ماريا ام الله اطلب علينا مدن بين اسا اوفيسيا تاع الموتانا امين
1: سليم عليك ماريا بالجراسيا من لي الملاي ميك انبيرك انت في وسط النساء انبيرك الفروت تاع جفتي اك جسو
0: اديسا ماريا ام الله اطلب علينا مدن بين اسا اوفيسيا تاع الموتانا امين
1: جلوريا للمسيل للبن وللسبيرتو سانتو
0: كيف كم البدو اسا ودايم ويبقى لدايم تا دايم امين اربطنا ميك واتحلينا الفرج تيك فتش سقينا دايما احلسنا من ذنوب ماريا في كل وقت حرسنا وفي الاغنيه

0: تيجي سالتناتي يكولي تريتين كيف السماء ابدا فلاش
1: خبزنا تقول يوم تينا اللوم أفرنا بنبيتنا بل ما نفرو للمنوحات يالينا ولا دخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملايمية كنبير كانت فوسط النساء انبيرك الفروت الجفتي هاك جسو
1: قديسة ماريا أم الله اتلوبالينا من دنبين إسا أفسيا تالموتانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملايمية كنبير كانت فوسط النساء انبيرك الفروت الجفتي هاك جسو
1: قديسة ماريا أم الله اتلوبالينا من دنبين إسا أفسيا تالموتانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملايمية انبيرك انت فوسط النساء انبيرك الفروت الجفتي يا جسو
1: قديسة ماريا أم الله كبالينا مدنبين إسا أفسيا تالموتانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا من لي الملايمية انبيرك أنت فوسط النساء انبيرك الفروت الجفتي يا جسو
1: قديسة ماريا أم الله كبالينا مدنبين إسا أفسيا تالموتانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا من لي الملايمية انبيرك أنت فوسط النساء انبيرك الفروت الجفتي يا جسو
1: قديسة ماريا أم الله اتلوبالينا مدنبين إسا أفسيا تالموتانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملايمية انبيرك أنت فوسط النساء انبيرك الفروت الجفتي يا جسو
1: قديسة ماريا أم الله اتلوبالينا مدنبين إسا أفسيا تالموتانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملايمية انبيرك أنت فوسط النساء انبيرك الفروت الجفتي يا جسو
1: قديسة ماريا أم الله اتلوبالينا مدنبين إسا أفسيا تالموتانا أمن
0: جلوريا للمسيح للبن للسبيرتو سانتو
1: كيف كمل بدو إسا ودايم ويبقى لديم تديم أمن اربطنا ميك وأتحلينا الفرج تيك فتة تسقينا دايم احلسنا مدنوب ماريا في كل وقت حرسنا وفلاغونيا